0: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomaremos nuestra programación en castellano.
1: Radio Majiza, ma tmshiesh f tariq bouhdek. Radio Majiza, ma tmshiesh f tariq bouhdek.
2: مستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجيت تغيري على راديو معجزة. مرحبا بك معنا في برنامج أجيت تغيري. هذا البرنامج اللي كنشاركوا فيه مواضيع مهمة، كيفاش حياة ديالنا، العقل ديالنا، القلب ديالنا، نتغيروا لحياة أفضل كما بغاها لنا السيد المسيح. دابا غادي نبدا واحد الحلقات جديده على موضوع سميات عطاهم لنا الله في الكتاب المقدس. وهاد السميات هادو مجموعه ديال الالقاب ولا سميات، شنو كل وحده كتبين شي حاجه بغانا نعيشوها معاه ولا نعيشوها من اجله. والسميه الاولى والمهمه اللي عطانا في الكتاب المقدس هي اولاد، يعني المؤمنين هم اولاد الله، المؤمنات هم بنات الله. كيقول في الإنجيل: وأما كل الذين قبلوه، يعني هذوك اللي آمنوا به، آمنوا بالمسيح كلهم، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، يعني أعطاهم السلطة، أعطاهم الحق باش يكونوا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه اللي كآمنوا به. فكل واحد كيآمن بالمسيح كيتسمى ولد الله، كل واحدة كتآمن بالمسيح كتسمى بنت الله. والسبب علاش عطانا هاد السمية، حيت وحدة من الحوايج اللي بغى العلاقة ديالنا تكون معاه هي أننا نكون ولاده، وهو الأب ديالنا السماوي. نقدروا نقول ليه بابا السماوي، نقدروا نقول ليه أبونا السماوي. فتيقول عوتاني: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. عطانا واحد المحبة كبيرة، وهذا مهم بزاف. علاش؟ لأنه تورينا كيفاش خاصة تكون علاقة ديالنا مع الله، يعني علاقة ما بنيش على الخوف، ما تنعبدوش حيث كنخافوا منه، حيث هو بحال شي إله غضبان ولا مقلق ولا ما عبدناش راه غادي يعاقبنا، ولكن عندنا واحد العلاقة معاه كنعبدوه حيث هو كيحبنا، حيث هو أبونا السماوي وإحنا أولاد دياله. وهذا الموضوع ماشي سهل، لأنه الصورة ديال الأب في عقولنا كتجي من بوانا الأرضي. كل واحد فينا عنده الأب دياله، كاين اللي الأب دياله مات، كاين اللي الأب دياله ممكن ما تعاملش معاه مزيان، ما رباش مزيان، كاين اللي الأب دياله كان تيضربو، كاين اللي الأب دياله كان تيسكر. كل واحد كيفاش كان الأب دياله. فالصورة ديال الأب الأرضي ممكن تكون صورة ماشي زوينة. فمنين نفكروا على الله بأنه هو الأب السماوي، يقدر ما قادرينش نفهموها، ما قادرينش نتخيلوها، ما قادرينش ندركوا كيفاش هو أبونا السماوي، حيت احنا ما شفناش شي مثال زوين. فذاك الشيء علاش من المهم أننا نتعلموا، إلا كانوا الآباء ديالنا الأرضيين اللي ولدونا ما أعطونا صورة زوينة على الأب، الله الآب السماوي هو أبانا، وهو أب صالح، وهو كيهتم بينا كأولاده، كرعانا وكبغينا وقلبه علينا. فنقدروا نقولوا ليه الأب ديالنا بابا. وذاك الشيء علاش منين المسيح علم التلاميذ باش يصليوا وقال لهم: قولوا أبانا الذي في السماوات. وبغيت نقول لك بأن الله هو أباك، وبالأخص إذا كان الأب ديالك ما اعتناش بيك، ما بينش لك المحبة، كان شي علاقة صعيبة معاه مش مزيانة، هو الله هو أب صالح وبغاك تكوني بنته، وبغاك تقولي ليه بابا، وبغا يفرح بيك ويعتني بيك لأنك أنت مهمة عنده. قولي ليه أبويا السماوي، بابا السماوي، كنشكرك لأجل المحبة ديالك والنعمة ديالك، حيث خليتيني نتسمى بنت ديالك، حيث أعطيتيني الحق باش نقول لك أبي السماوي. شكرا لك من أجل ابنك يسوع اللي من خلاله صرت أنا بنت ديالك. شكرا معنا لأجل الولادة بالروح القدس، أعطيتني قلب جديد وذهن جديد وفهمتني وحليتي عيني، وأنا الآن بنت ديالك. كنقول لك شكرا يا بابا السماوي في اسم يسوع، آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعتنا، كنرحب بك في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة مع منير.
2: ماشي غير مرة، بالصح ماشي غير مرة، انتي مرة ونص لالة. وفي برنامجنا ماشي غير مرة غادي نحكي وقصص نساء من الكتاب المقدس ومن الواقع، واللي فيهم غادي نشوفوا المرأة وعلاش قادة. واليوم غنتكلموا على حواء. حواء أم كل إنسان تولد في هذا الأرض. حواء كانت أول مرأة خلقات. هي ماشي غير مرأة، هي إنسان بحالها بحال آدم، ما كاين حتى شي فرق بيناتهم، حيت الله من اللي خلقها كانت مساوية مع آدم. وخا هو راجل وهي مرأة، لكن هادشي ما كيعنيش أنها أقل منه، ولكن كتكمله وهو كيكملها، وبجوج بيهم متساويين، حيت الله من اللي خلق آدم قال ماشي مزيان آدم يبقى بوحده، هنخلق ليه معين نظير وكيشبه ليه. وخذا ضلع من ضلوع آدم وخلق منها حواء. الله ما خلقش حواء من راس آدم باش ما تكونش فوق منه ولا أحسن منه، وما خلقهاش من رجليه باش ما تكونش تحت منه ولا أقل منه. الله خدها من ضلع من ضلعه باش تكون مساوية ليه ومتشابهة معاه وقريبة لقلبه، وكانت مشاركة معاه الحياة بكل ما فيها. يمكن القصة ديال اليوم كتبان قصيرة وكل شي كيعرفها، ولكن فيها بزاف من تعلمه. حواء وآدم، الراجل ولا المرأة، هما واحد متساويين، حتى واحد فيهم أحسن من الآخر، ولكن كل واحد فيهم الله خلقه باش يكمل الآخر. يمكن دابا ولات قيمة المرأة أقل من الراجل، ولكن هادشي ماشي اللي بغى الله، هادشي اللي بغينا حنا، حيت حنا اللي نقصنا من قيمة المرأة، ولكن هي قيمتها كبيرة عند الله اللي ما كيفرقش ما بين راجل ومرأة. كيف كيف حتى واحد فيهم ما كيقدر يكون بلا الآخر. وداكشي اللي كتهضر عليه رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 11 والآية 11. وهكا في الرب، راه الراجل ما يقدرش يبقى بلا مرأة، والمرأة ما تقدرش تبقى بلا راجل. من البدو هادشي اللي كان في قلب الله، تكون المرأة بحال الراجل، كما كانت حواء بحال آدم. بصح ومختلفين في طبيعتهم، لكن قيمتهم في عينين الله بحال بحال. حواء كانت عويل لآدم، اللي معنيتها آدم ما يقدرش يكون بلا بيها. ومن هاد القصة خاصك مستمعتنا العزيزة تفهمي باللي الدور ديالك مختلف على ديال الراجل، لكن قيمتك بحال قيمته. وحتى انت مستمعنا العزيز خاص تفهم باللي حتى انت محتاج للمرأة، وهي كتكملك وكتعاونك في حياتك. خاصك تقدرها وتعطيها القيمة ديالها الحقيقية، وتتعامل معاها بالطريقة اللي كتليق بها وبالطريقة اللي باغي الله، حيت الله ملي حط الزواج حطو كرباط مقدس. وهكذا مستمعينا ومستمعاتنا العزاز كتكون حلقتنا اليوم تسالت. كنودعكم وكنقول لكم تلاقوا في حلقة جاية مع قصة جديدة ومرأة جديدة.

كان معاك منير. شكرا على استماعك لينا. نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرأة. إلا بغيتي تتصلي بينا الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. نعاود 06-01-96-59-57.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. سلام مستمعتنا من شمال إفريقيا لهذا البرنامج اللي هو برنامج ما تكمليش بوحدك. ما تكمليش بوحدك برنامج اللي كنقولوا لك فيه بصح حنا معاك ومقلنا لك ما تكمليش بوحدك، حيت بغينا نعالجوا معاك كل موضوع وكل مشكل اللي كتشوفيه، يعني مشكل في حياتك مع ولدك وفي التربية دياله. اليوم عندنا واحد الموضوع اللي يعني صعيب بزاف ان كل ام يعني تقوله او اللي تسمع ولدها كيقولوا لها، واللي هو يا الاسباب اللي كتخلي ولدي يكرهني. بغيت نقول على هذا الموضوع باللي الأسرة هي المدرسة الأولى في حياة الطفل، يعني خاص نعرفوها، وهما عندهم بصمة كبيرة في حياة ولادهم قبل ما يخرجوا للعالم الخارجي، والعالم الخارجي اللي هو المدرسة الكبيرة اللي ما عرفناش شنو ممكن يتعلموا فيها، ولو ممكن حتى هي يتعلموا فيها هذا المشكل اللي كان طاحوا فيه أن ولادنا بسبب بزاف ديال الحوايج يسمعوهم في هذا العالم الكبير يسببوا لهم الكره لنا، أو لا ممكن يكونوا بزاف ديال الأسباب وحدين أخرين ونكونوا إحنا هما المشكل وهما السبب. الكره اللي ممكن يحسوا به الطفل يعني مع الأباء دياله، الأب أو الأم، هو بسبب واحد من الوالدين أو بسبب فقدان الحب والحنان والمودة بين الأباء، يعني بين الزوج والزوجة دياله وقدام الولاد ديالهم، فما كيكونوش شايفين هاد الحب والحنان والمودة بيناتهم كيفاش غادي يوصلوها لولادهم. هنا ولادهم اللي كيشوفوا هاد الشي كاين مع والديهم كيكون سبب من الأسباب اللي كيخليهم يكرهوهم. كاين سبب آخر اللي هو الانفصال بيناتهم، يعني من اللي كينفصلوا هذا كيولد مشاعر الكراهية في حياته تجاههم، يعني تجاه الأب أو تجاه الأم، كيخلي ولادكم يكرهوكم، لأن هنا الواحد ما كيكونش كيفكر في ولاده، كيفكر فقط كيفاش أنا نكون مرتاح أو لا أنا نكون مرتاحة، خاصني نفصل على الزوج ديالي بسبب قوة المشاكل اللي كترى بيناتكم. ما كتفكروش هنا في المشاعر ديال الولد ديالكم أو البنت ديالكم شنو اللي غيكونوا كيحسوا تجاهكم. كوني متأكدة وكون متأكد أن أول مشاعر غادي تولد عند الولد ديالك هي الكراهية لكم. كما كنعرفوا أن الأغلبية ديال الآباء كيكونوا معروفين بالصرامة والشدة، يعني مني كنهضر على الآباء يعني كنعني الأب، الأب ديما كيكون معروف أنه هو صارم، هو شديد في التربية دياله، عكس الأم اللي كتكون معروفة بالدلال والمحبة الزايدة. بغيت نقول لكم أن هاد الأسباب بجوج أو لهاد الحاجات بجوج اللي كيكونوا فيكم يعني ماشي في صالح الطفل. يعني بغيت نقول أن ممكن الأب حتى هو يكون عنده الدلال والمحبة للولد دياله، ما يكونش غير صارم وشديد في التربية دياله. في نفس الوقت الأم ما تكونش مهتمة غير بالدلال والفشوش والمحبة الزايدة للأطفال ديالها وتقول خلي الصرامة والشدة للأب، لا، كل واحد خاص يكون عنده هاد الأدوار يعني في التربية ديال الولد دياله. إلا ما درناش هكا يعني ممكن تسولي وتقولي شنو علاقة هادشي اللي كنهضر فيه بالكره ديال ولدي ليا أو للباه. أنا كنقول هنا إلا الأب هو اللي صارم وشديد في التربية دياله فكيشوف الولد يعني أمي حنينة عليا، ولكن با هو اللي قاصح في التربية دياله معايا، فكتولي الكراهية عنده الباه. أو العكس، ممكن يكون الأب هو اللي حنين، هو اللي مني كيجي من الخدمة يعني غير جالس معاه يعني كيضحك معاه، لكن الأم هي اللي ديما في التربية ديالها كتبين ديك الشدة والصرامة، فكيولي يبان ليه الأب دياله حنين عليه والأم هي اللي غيكرهها بسبب الصرامة والشدة في التربية ديالها ليه. على داك الشيء كنقول أنها ممكن يكونوا بجوج فيكم بجوج، يعني تكوني شديدة صارمة في نفس الوقت محبة لولادك، ونفس الحاجة بالنسبة للأب. هذا هو اللي كيسبب عند الولد الكره لواحد الطرف من الوالدين كيف ما قلنا. حاجة أخرى، ملي الوالدين كيوليو يهضروا على بعضياتهم، يعني ممكن الأم تهضر في غياب الأب عليه
وقدام الولد، يعني الاب ما كاينش وممكن كيدير شي تصرفات فممكن غيسمعها كتهضر عليه، يعني كتشكي لامها او لجارتها او لصاحبتها. الولد ملي كيسمع هادشي على باه كيحس بان الضحيه هي الام ديالو، كيولي كيكره باه على شنو كيدير فمو، او لا العكس ملي الاب كيبقى يشتكي ويقول الفاظ وحوايج على الام ديالو وهي ما كايناش. هنا عاوتاني العكس، الولد كيولي يكره امه زائد الظلم ديال الاب او الام لبعضياتهم. هذا سبب من الاسباب اللي كتخلي ولادنا يكرهونا. الا بغيتي ولدك ما يكرهكش، حاولي باش كل هاد الحوايج اللي تكلمنا عليهم ما يكونوش في دارك وما يكونوش في حياتك. حاولي تقربي من ولدك، تهتمي به وتعطيه الوقت وتحسسيه بأنك كتبغيه. نتمنى الحلقة ديالنا اليوم تكوني استفدتي منها. تلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57. غنعاود الرقم 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

يقول الكتاب المقدس عن يسوع المسيح: لذلك أيضا رفعه الله عاليا وأعطاه الاسم الذي يفوق كل اسم، لكي تنحني سجودا لاسم يسوع كل ركبة، سواء في السماء أم على الأرض أم تحت الأرض، ولكي يعترف كل لسان بأن يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الآب.

0: مرحبا بك معنا، معكي نجوى في حلقة جديدة من برنامج عيش نهار تسمع أخبار. مريم أجي عافاك، محتاج نهضر معك في واحد الموضوع.
1: أنا أختي أجي جلسي، تانا راتي بنتي ليا ملي جيتي من الخدمة ما عجبتينيش ياك لاباس.
0: أغي سكتي شغا نعاود لك دابا وشنو غنقول لك؟ عقلتي على سعاد اللي خدامة معايا؟
1: أييه عرفتها.
0: إلا عرفتي شنو، أنا عييت بصراحة من التصرفات ديالها وتعاملاتها.
1: صافي صافي عرفتك علاش بغيتي واقيلا تهضري، حيت كتبان لك متكبرة.
0: إلا عرفتي متكبرة بزاف، وكيفاش كتعامل مع الناس، والمشكلة هي صاحبتي وبغيت نعاونها.
1: ماشي مشكلة حبيبة، ما غير يعني ديما أي حاجة كطرى لينا غير ما تقلقيش، وكل حاجة عندها الحل، وربي أكيد هادر على كل حاجة في الكتاب ديالو العزيز. شوفي أنت دابا باش أنت حيت كنتي هضرتي معايا شي مرة وكانت بانت ليك وقلتي لي كيفاش نعاونها.
0: أييه
1: ياكي دابا واش أنت بان لك كاينة شي حاجة؟
0: بان لي ماشي غير شوية، لعبتي راه بزاف، راه زادت فيه كيفاش كتصرف مع الناس وكتعامل معاهم، وغير متكبرة ومتنفخة بزاف بصراحة.
1: شوفي اش نقولك، انا عارفه حيت هي صاحبتك وعزيزه عليك وبغيتي تعاونيها، لكن بغيت نقول لك واحد الحاجه، راه ربي حتى هو راه كيشوف، تصلي ليها وديك الساعه تشوفي الا لقيتي شي وقيت جلسي وهضري معها بصراحه، حيت كيما عاودتي لي ديك المره هي زعما بنت ظريفه، لكن في نفس الوقت في شي حوايج بحال كتكبر على الناس وعلى هذا. واش حاولتي تهضري معها وما سمعت ليكش؟
0: وانا ما عرفتش اصلا شنو نقول ليها، شنو غنمشي عندها نقول لها؟ انا عارفاها زوينه وقلبها زوين، ولكن في هذا الموضوع ما لقيت ما نقول لها.
1: هي عارفك باللي انت هي مسيحيه؟
0: هي هي عارفه،
1: عارفك شحال من مره كتجي كتقول لك عافاك دعي معايا ولا طلبي الله معايا ياك.
0: اييه
1: عارفك باللي شي مرات كتقولي ليا كتجلسي انت وياها كتقول لك شاركي معايا شي كلمه من الكتاب ديالكم واخا انا ما كنامنش.
0: عندك الصح في هذه.
1: ايوا انت راه ما تقدري تعاونيها حتى شي حاجه من راسك اختي، سيري لعندها ملي تكوني جالسه انت وياها وجبدي معاها الهضره، هضري معاها على شي ايات من الكتاب المقدس، يعني بحال مثلا قولي لها الايه اللي كاينه في مزمور 138 والايه 6 من اللي الله قال حيت الله عالي وكيشوف المتواضع، ولكن المتكبر راه ربي كيشوفه من بعيد. يعني ممكن تكون الهضره ديال قاصحه معاها وممكن هي ما تقبلهاش، ولكن كوني متاكده حيت هذه اللي غتشاركي معاها ماشي الهضره ديالك، هذه الكلمه ديال الله، فاكيد راها غادي تقيسها وتفيق.
0: صافي بصراحه هذه فكره زوينه وعجبتني هذه الايه اللي شاركتي معايا، المره الجايه نتلاقاها نهضر معاها في هذا الموضوع وبجديه.
1: واش غنقول لك، راه ماشي غير انتي وسعادتك بعدا، حيت قلبك الله قاس القلب ديالك والروح القدس تكلم معاك وبقات فيك صاحبتك. انا راه ماشي ساهل نشوفوا ناس اللي هما كنبغيوهم وعزاز علينا وابليس كيزرع فيهم هذا الكبر، هذا لان التكبر منين؟ التكبر اختي راه غير من ابليس، الشيطان نهار الاول وهو في الجنه، علاش شنو اللي خلاه ما بقاش ملاك في الجنه؟ شنو اللي خلاه؟ عارفه شنو اللي خلاه؟
0: اييه حيتاش تكبر ياك.
1: اييه تكبر على الله، فراه التكبر جا منه هو الاول، فراه ربي راه ما كيزرعش فينا ولا كيخلقنا بالكبر.
0: عندك الحق في هذه،
1: راه الله اللي هو الله المسيح من اللي كان في الارض وما تكبرش، اللي هو كان قاد ما عرفتش شنو يدير، بحال اللي كيقول في متى 26 والايه 52 اللي كتقول قال ليه يسوع رد سيفك لجواه حيت كاع هادوك اللي كيخدموا بالسيف راه بالسيف غيموتوا. واش كتظن باللي انا ما قادرش نعيط دابا على با اللي صيفطني وغادي يصيفط ليا كثر من 12 فرقه ديال العسكر ديال الملائكه ماشي تا ديال البشر؟ كان قادر ماشي ما قادرش،
0: واو،
1: ولكن ما دارهاش. علاش؟ حيت الله بغى باش نتعلموا من هذا الشيء، نتعلموا ما نتكبروش، واخا يكون عندنا اللي بغى يكون، واخا نقدروا والدينا كاع يكون عندهم ما فاشنو ونطلبوا منهم ويعطيونا، ما نتكبروش ما نتكبروش. واش غنقول لك، غادي نصلي لك الله يحيد من كل واحد الكبر ويخلينا متواضعين متواضعين متواضعين، وحاولي غير هضري معها امين الله غيدير شي حاجه حيت الله شايف قلبك.
0: امين. شكرا بزاف على هذه الايات اللي شاركتي معايا، وتفكريها عافاك حتى هي في الصلاه ديالك.
1: امين اختي، امين امين يا ربي. هذه الايات ماشي غير ليها ولكن لينا كاملين، وكل واحد محتاج ان ربي يغيره ويحيد منه الكبر ويزرع فيه التواضع.
0: امين.
1: يلا يلا نوضوا نخرجوا.
0: يلا زين
1: يلا.
0: تقدري تصلي بينا أو تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعتنا، كنرحب بك على راديو معجزة. معك سامية في برنامج أنا وكوزينتي. مرحبا بك مستمعتنا في الحلقة ديال اليوم من برنامج أنا وكوزينتي. في الحلقة ديال هاد النهار غنقدمو أميزبوش بالكروفيت ولا مقبلات بالكروفيت. باش نوجدو هاد الوصفة، خاص 180 غرام ديال الكروفيت يكون منقي، الملحة والبزار، 100 غرام ديال الفرماج يكون جبن طري أبيض، شوية ديال التومة، جوج معلق كبار ديال الحامض، نص فلفلة حمراء، وممكن تكون مثلا فلفله خضراء ولا الفلفله الصفراء اللي بغينا نختاروا، شويه ديال السيبولات. هذه المقادير اللي غادي نزينوا بها لاميزبوش. ولكن باش نوجدوا العجينه غادي نحتاجوا نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجين، شويه ديال الملحه، 150 مليلتر ديال الماء، 250 غرام ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال الزيت، وشويه ديال السميده. نعاود المقادير كلها من الاول. قلنا باش كنوجدوا الحشوه، خاص 180 غرام ديال الكروفيت، ملحه والبزار، 100 غرام ديال الجبن الطري، شويه ديال الثومه، جوج معالق كبار ديال العصير الحامض، فلفله حمراء ولا خضراء ولا صفراء، شويه ديال السيبولات. والعجينه، خاص نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجين، شويه ديال الملحه، 150 مليلتر ديال الماء، 250 غرام ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال الزيت، وشويه ديال السميده. في الاول نوجدوا العجينه. ناخذوا الخميره ونخلطوها مع الملحه وندوبهم في الماء. نزيدوا هذا الشيء على الدقيق ديالنا ونخلطوا كل شيء مزيان. من بعد نزيدوا الزيت البلديه اللي بقات لينا ونخلطوا العجينه. من بعد نفرشوا العجينه فوق بلاصه تكون مرشوشه بالدقيق ونطلقوها مزيان على سمك 5 مللتر. من بعد ملي نطلقوا العجينه ديالنا مزيان، ناخدو ممكن كاس ولا قالب ولا اي حاجه كنقطعو بها، ونقطعو العجينه على شكل دوائر صغيره. ملي تقطع العجينه، ناخدو الطاوله اللي غادي ندخلوها للفران، ندهنوها مزيان بالزيت ولا بالزبده، ونحطو فوق منها القطع اللي قطعنا ديال العجينه، ومن الفوق نديروها ندهنوها بالزيت ونرشو عليها السميده شويه. نتكوها بالفرشات مزيان وندخلوها الفران طيب على حرارة 180. في هذا الوقت اللي العجينة ديالنا كطيب، ندوزو للتوجد ديال الحشوة. ناخدو الكروفيت ونديروه يطيب في الماء لمدة 5 ديال الدقائق. من بعد نقطروه ونقطعوه قطع صغيرة. نزيدو عليه الملحة والبزار والفخوماج، نزيدو الثومة من بعد والعصير ديال الحامض، ونخلطو كل شي مزيان. ملي طيب لينا العجينة، نجبدوها ونحطو فوق منها معلقة صغيرة ديال هاد الحشوة اللي وجدنا، ونزيدو فوق منها القطع ديال الفلفلة اللي قطعنا، ممكن تكون فلفلة حمراء ولا خضراء اللي اختارينا، ومن الفوق نديرو السيبولات. وكنقدمو هاد الوصفة هادي باردة. مستمعتنا، سالت الحلقة ديال اليوم بالصحة والراحة، وموعدنا غدا في حلقة جديدة من برنامج أنا وكوزينتي.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا حنا وصلنا للفصل الثالث، وكنطلب من الله باش تكونوا تمتعتوا وتباركتوا بهذا الكلام، بهذا القصه وبهذه الشهاده ديالي، ونزيدوا نكملوا. وجاء الوقت باش نشارك معكم عاوتاني من بعد ما تعرفت على المسيح، وشي حاجه توقعت في حياتي كنعتبرها معجزات. وصدقوني يا اخوتي، انا بنفسي كنبقى معجبه، ولكن مع الله عمرنا ما نتفاجئوا، لان الله كبير بزاف وعظيم وما عنده حد، حيث هو قال في كتابه افكاره بعيده على افكارنا كما بعدات السماء على الارض. واحد النهار كنت غادي نمشي للمدرسه، والمدرسه ديالي كانت بعيده. شي مرات كنت كناخذ الطوبيس، وشي مرات كنت كنمشي على رجلي، ولكن في الحقيقه كنت كنفضل نمشي على رجلي، وكندوز ديما في واحد الطريق قصيره زعما مختصره، وكانت كتعجبني حيت فيها بزاف ديال الشجر والديور زوينين والدنيا ساكته ومهدنه والناس قلال. كنت ديما كنرنم وانا غاديه وفرحانه. واحد النهار سمعت الصوت ديال الزطامي من مورايا، ودورت وجهي وما شفت حتى شي واحد، وبقيت زايده ومازال كنسمع الزطامي، وكيزيدوا داك الزطامي غير يقربوا عندي. وفي واحد اللحظه حسيت بشي واحد في جنبي ولمسني في يدي وكتفي، وما كانش فيا الخوف، وعرفت بان الله كيتمشى معايا وكيعجبو نرنم ليه. واحد المره اخرى خديت الطوبيس وجلست في التالي، وما كنتش كنبغي نجلس في الاول، حيت كانوا الناس كيبداو يتزحموا باش ينزلوا وكيدوزوا شي في بعضهم. وملي جلست كانوا جوج بلايص خاويين حدايا، وقبالتي كان داك الكونترول اللي كيقطع الناس الوراق. ومن بعد حسيت بشي يد كتلمسني في وجهي، وما كان حتى شي واحد حدايا، وحسيت براسي سخون، وزاد داك اللمس في وجهي، وكان حنين داك اللمس، وحسيت بتعزيات ديال با السماوي، وعرفت بين هو جالس حدايا. شحال كنت فرحانه، وكنقول في نفسي مصابلو كان هاد الناس يحسوا باللي كنحس به انا. الرب كان كيهتم بيا وكيظهر نفسه ليا. في ذاك الوقت كنت مازال شابه، كان عندي شي 23 عام ولا 24 عام تقريبا في عمري، وكان كيعجبني نهتم بجسدي بزاف، يعني قبل ما نخرج كان كيعجبني نصوب وجهي مزيان ونمشط شعري مزيان ونلبس مزيان، وضروري كان خصني ندير هاد الشيء. ولكن واحد الليله حلمت بحال اللي كان شويه الليل، وانا كنشوف في السماء كان واحد في الهواء معلقه واحد الجلده بحال ديال الحولي، ولكن ما كانش فيها الصوف والمنظر فيها ما كيعجبش. وتكلم لي واحد الصوت وقال هذا اللي كتشوفيه هو الجسد، الاهتمام بالروح كينفع اكثر من الاهتمام بالجسد. ومن بعد الحلامه وليت كنهتم بالروح اكثر من الجسد، وبصح زينة الانسان هي الروح والقلب، وإلا كان في الداخل ديالنا الرب فين كيضوي من الداخل حتى البرة، كان بانوا زوينين في عينين الرب وفي عينين الناس. القصة الباسبور طويلة، ولكن بغيت نعاود لكم شوية منها. كنشكر الرب كان امين معايا وعاونني بزاف هاد الباسبور، لانه في الحلم قال لي

غير القلوب مهرسة ومتواضعة قدامه كما كيقول في كلامه. وفعلا الرب الإله خدم في شي ناس ما كنعرفهمش باش يعاونوني منين كنت بديت كنجمع الوراق الاولين ديال الباسبور. مشيت للدائره ديال الحومه وكانوا بزاف ديال الناس، كنت تما غير بوحدي، وهذا كيصيفطني عند هذا. وفي الاخر دخلوني لواحد المكتب، وكانت خدامه تما واحد المراه مزيانه وما كنعرفهاش، غير شافتني حنات عليا مسكينه وقالت لي اجي هاكي الوراق اللي بغيتي، وعطاتني كل شيء اللي بغيت. ومسكينة تفكرت ولدها مسكين اللي حتى هو كان مريض بحالي، وعطاتني يقول كل شيء اللي كان خصني، وقالت لي غادي نصيفطك لعند واحد الصديق اللي غادي يخدم اللي كيخدم في العمالة باش يوقف معاك، وهو راجل مزيان. وعطاتني واحد الورقة صغيرة مكتوبة فيها سميتها وكطلبوا فيها باش يعاونني. وقع هادشي قبل ما نآمن بالمسيح، لكن كانوا الخوت كيصليو من أجلي، والرب كان كيوجد الطريق في كل شيء. ومن بعد مدة طويلة وصلوا الوراق ديالي للعمالة، ومشيت كنسول على داك السيد حيث داك المرأة كانت قالت لي سميتو. ومن اللي لقيتو عطيتو داك الوريقة وقال لي غادي ندير مجهودي باش نعاونك، دابا سيري وبقاي مرة تجي سولي. من بعد بديت نمشي مرة، وكان المكتب ديالو ديما عليه الزحام والصف ديال الناس طويل، وكان ديما كيعطيني مسكين كرسي كان جلس عليه باش ما كان بقاش واقفة. وطال الوقت وتعطلو في كل شيء. واحد النهار قال لي داك السيد الحل اللي بقى ليا وهو نحاول ندخلك عند النائب ديال العامل باش تتكلمي معاه. وكنت ديك الساعة عاد آمنت بالمسيح المخلص المبارك اسمه القدوس، وكان ممنوع أي واحد يدخل عند نائب العامل. جاتني هذه الفكرة مزيانة، غير كنت خايفة شوية، وخبرت صحاباتي بهذه الفكرة وقالوا لي ما تخافيش وما تهتميش، احنا غادي نصليو من أجلك والرب غادي يكون معاك ويعطيك كلام من عنده وأجوبة لكل سؤال. وهكذا كان بالضبط. في ذاك الوقت جات واحد البراء من إنجليز، من إنجليز يعني، اللي كانت مفاجأة لي، كيخبروني فيها بين أنا مقبولة وبلاستي موجودة في ذاك المدرسة، وفرحت بزاف. وهذا الشيء كيزيد يجعلني نتأكد بوعد الرب كيتحقق في حياتي، وكيجعلني كنحس بضمان وأمان طريق المسيح. ليه كل المجد. وديت هاد البراء للعمالة وريتها لذاك السيد اللي كان كيوقف معايا، ربي يباركو. ومن اللي قراها فرح حتى هو بزاف، وقال لي هاد البراء غادي تعاونك بزاف. ومن بعد شي ايام دازت عطيتو عيطو لي باش نمشي نتكلم مع نائب العامل، وخبرت الخواتات باش يصليو من اجلي ذاك الصباح كله، وأنا بنفسي صليت أيضا وصليت من أجل النائب العامل. وشكرت الرب على الفرصة وعلى البراء وعلى ذاك الراجل اللي كان كيعاونني بلا حتى شي مقابل، على حقاش الرب استعمله في حياتي. ومشيت للعمالة ولقيت ذاك الراجل كيتسناني مسكين، وقال أنا درت كل اللي عليا، دابا غادي نوصل معاك الباب ديال النائب وانت دخلي عنده وحدك وتكلمي على نفسك. ومشينا وانا كنصلي في نفسي، وصلنا وكانوا البوليس واقفين في الباب كيحضيو، حلوا الباب ودخلت وشفت المكتب كبير والارض كلها زرابي والرايات بالمغرب معلقين بحال اللي في شي قصر. كل شيء كان زوين، وقال لي النائب تفضلي جلسي، وفتح الملف ديالي اللي كان عنده فوق الطاوله، وعطيته انا داك البراء وشافها وبدا كيسولني علاش بغيتي تمشي للخارج وشكون غادي يتكلف بالمصاريف وشنو كيدير باك. وبزاف سولني، صدقوني يا خوتي ما كنتش كنعرف شنو كنقول. الرب عطاني جواب لكل سؤال دي.

ديالو، وفعلا تكلم على لساني والنائب هز الطابع وطبع فوق الوراق ديالي يعني موافق. ومن بعد عطاوني الباسبور، كنت فرحانة بزاف وبدا الرب كيفتح لي البيبان. امين. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نتلاقاو في الفصل الرابع المره الجايه، والرب يبارككم.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة، أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا لما تعرفي يسوع.